بينها غير لي كور عايشين فور تيلي تبعو في لي سيري حاسبين روحهم جاني فرتا ستار اكاديمي الجمعة عندها دورو تضرب الافسالورون باش ما تفوح شرات تاع شريق الراديو دورون الاربعاء والخميس سهرة في لاكروبول زوم البومبوم تما ينوض الهول

جرب دسمي ولا تتوقع جوابي بيتش هذا مستوى ثاني تدي عليك يلا حط الجزاني هالسيارات صوتك سنة الماضي ماكو في بومو مني اشتغل وانتو نايمين حطوني على ريجيم فجوعنا اكلت البيت